وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم

دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر

0: أموبايم أركز يا خل خدم
1: من سما خلاتي يا
0: سما بلدي يا تك مرسبي خمول تك متكو بارك سرين ساري مباك يوران دنجا يا تك متك مرسبي خمول تك متكو سانك بلي بري بودو مني ديغلو
1: نو نيفر
0: تي واجور اك دوم دوم نمو ري يارو نيك ني ديغلي yaay limuy daj motax yaay dafa wara gorgolu fonk njabotam ba pare yar ay njabotam education de base ëllëgatax